0: وين؟
1: هي
0: السلام عليكم. من أي عيلة هذه يا خير؟ 10 أيام؟
2: 10 أيام، 11 يوم زيك، بولد بستة.
0: أنت أمها؟
2: لا أنا مرت عمي.
0: شو اسمها؟
2: ما اسمها.

كرزة من كرزة تعرف على شط ياسا في زي هيك حجرة لقوها على الشط رز قلب فلما عرف الطبيب من القدس انه انا بدي اسمي ياسا راحت صراحة عملتها ساتم بعتت لي اياها مع روعة مكتب التصوير ضاع والحصاله